عينك احلى الوروجينا مشي طابره في زوار اركبتينا او عينك احلى في المشينا زوج عباسيه تلاقينا في طريق مستغالي